0: الرحيم.
1: هنا من؟
0: مين؟
1: وانا من؟
0: من على الخير.
1: وش قوم شعبان وانت ما كنت من دين؟ انا انت انا مريم وقعدت تفعن كاردات.
0: سنكون من اين؟
1: كنا نشغل عن كريمة. لبري لك عمتها. لبري بصر كريمة.